هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 10 من أيلول سبتمبر 2026، المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعنا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك، إلى جانب عضو مجلس النواب الأمريكي داريل عيسى وزوجته. وجرى اللقاء مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو. ووفق المعلومات المستقى من مصادر في وزارة الخارجية التركية، بحث فيدان مع بارو خلال الاتصال الهاتفي الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الوزيران خلال المحادثة الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الجارية بشأن الحرب في المنطقة، فضلا عن الجهود المبذولة لإيجاد حل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى المستجدات في كل من فلسطين وسوريا. أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان خطي عن تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في مستودع لمخلفات الحرب بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلنت الوزارة ببالغ الحزن والأسى نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار الذي شهدته بلدة سرمدة التابعة لإدلب، وجاء في البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ونتقدم بتعازينا الصادقة لذويهم وللشعب السوري الشقيق. يذكر أن الانفجار الذي وقع في مستودع تجمع فيه مخلفات الحرب في إدلب أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. رحبت وزراء خارجية تركيا والإمارات العربية السعودية والإمارات المتحدة وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن بالقرار البريطاني القاضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية بصدور بيان خطي مشترك لوزاري خارجية الدول الثمان بشأن القرار البريطاني، وعبر الوزراء عن أملهم في أن يشجع هذا القرار المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة وفقا للقانون الدولي، وأن يسهم في ضمان محاسبة المؤسسات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وأكد البيان تأييد نية هذه الدول فرض قيود على تجارة البضائع الصادرة عن المستوطنات غير الشرعية على المستوى الوطني أو الأوروبي، أو دراسة هذه التدابير وغيرها بفعالية في إطار إجراءاتها الوطنية. وحث وزراء المجتمع الدولي على اتخاذ ممارسات وتدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تسهم في استمرارها. ألقي القبض على محمد علي تشينار العضو في منظمة إجرامية والمطلوب بموجب نشرة حمراء على خلفية الاعتداءات التي استهدفت مقهى في منطقة باهتشيليفلر والقنصلية العامة العراقية في منطقة الششلي بإسطنبول، وذلك أثناء دخوله الأراضي التركية قادما من جورجيا. ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، تبين ضمن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيق في جرائم المنظمة أن تشينار الذي أدرج كمشتبه في الهجوم على مقهى ببهتشيليفلر في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2024 والهجوم على القنصلية العامة العراقية في شيشلي في 21 مارس آذار 2025 قد أطلق سراحه مؤخرا من السجن الذي كان موقوفا فيه بجورجيا. وضبط تشينار اليوم أثناء محاولته دخول البلاد عبر معبر تركزو الحدودي بمحافظة أردهان. وأظهرت الفحوصات والتدقيقات الجارية أن هناك دعوى قضائية مستمرة بحق تشينار أمام المحكمة الجنائية العليا 31 في إسطنبول بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية. وعقب استكمال الإجراءات القانونية والأمنية أحيل المتهم إلى المحكمة التي أمرت بجلبه وتوقيفه رسميا على ذمة القضية.
استشهد 4 أفراد من عائلة واحدة جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في قطاع غزة. وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة، فيما وردت تقارير تفيد بوجود مفقودين تحت الأنقاض. من جهة أخرى، استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق الشرقية من مدينة غزة، كما قصفت الزوارق الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إضافة إلى المناطق الوسطى والشرقية منه. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. ووفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك التاريخ عن استشهاد 1358 فلسطينيا وإصابة 4541 آخرين. كما يشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألف شخص آخرين. أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل شن غارات جوية وقصف المناطق السكنية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي تفاصيل أحدث المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى أن شركاء الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة تواصل استهداف المناطق السكنية. ونقل أن إسرائيل شنت غارة جوية على مبنى يقع بالقرب من مدرستين تابعتين للأمم المتحدة تستخدمان كمأوى مؤقت للنازحين ومخبز تدعمه الأمم المتحدة. وقال دوغاريك: لم تسجل أي إصابات بشرية بجراء الهجوم، غير أن السكان في المنطقة أبلغون بأن نحو 100 عائلة فقدت مأواها وممتلكاتها بالكامل. وذكر المتحدث الأممي بضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية وعدم استهدافها بما في ذلك مراكز الإيواء والمرافق الإنسانية، مشددا في الوقت ذاته على أن مخزونات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة باتت غير كافية إثر القيود المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية تدرس 13 مخططاً استيطانياً تتضمن بناء 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان 12 دولة غربية فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعوتها لإيقاف توسيع تلك المستوطنات. وذكرت الهيئة بأن حكومة نتنياهو صادقت منذ توليها السلطة في أواخر 2022 على 104 مستوطنات جديدة وأقامت 160 بورة استيطانية زراعية. وأوضح البيان أن المخططات 13 بلغت المراحل النهائية للإقرار والنفاذ وتشمل إضافة 365 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه عاموس ببقاع بيت لحم و200 في مستوطنة تلمون بمحافظة رام الله. وأشار البيان إلى أن الجزء الأكثر خطورة في المخططات المطروحة يكمن في التوجه لنشر استراتيجية جديدة تهدف لإقامة 3 مستوطنات جديدة من الصفر، وهي عمحاي على الحدود بين رام الله ونابلس، وعين يتاف في أريحة، ومعوز تسفي على أراضي جنين. وتتضمن هذه المشاريع بناء 749 وحدة استيطانية على مساحة إجمالية تصل إلى 1125 دونما، فضلا عن إضافة 95 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بدوئيل و259 وحدة استيطانية في مستوطنة علي زهاف بمحافظة سلفيت لمواصلة خطط التوسع. كما

ضمن المشروع إضافة وحدتين استيطانيتين في مستوطنة جفعاد زئيف بالقدس الشرقية المحتلة. وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تظهر أن السياسة الإسرائيلية لا تقتصر على توسيع المستوطنات القائمة فحسب، بل تتجه نحو إنشاء مراكز استيطانية دائمة وجديدة بالكامل في عموم الضفة الغربية. أظهرت تحليلات صور الأقمار الاصطناعية الجديدة التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية زيادة ملحوظة في حركة البناء والنشاط الإنشائي هذا العام داخل المنشأة النووية تحت الأرض الإيرانية الواقعة بالقرب من جبل الفأس. وتشير التقييمات إلى أن المنشأة التي تقع بالقرب من نطنز النووي والمشيدة تحت كتلة جبلية صخرية من الجرانيت صممت لتكون ملجأ حصينا لحماية البرنامج النووي الإيراني من الهجمات العسكرية المحتملة. وأفاد خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه مع حلول عام 2026 انتقل العمل في الموقع من مرحلة الحفر النشط إلى مرحلة البناء الداخلي وتقوية وتدعيم مداخل الأنفاق وسفلتة شبكة الطرق الداخلية. ويرجح الخبراء أن المنشأة ليست جاهزة بعد لبدء عمليات تخصيب اليورانيوم. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأزمة المشتعلة مع إيران قد تمتد حتى نهاية ولايته الرئاسية، وذلك رغم تصريحاته السابقة بأن الحرب ستنتهي في وقت قريب. وذكر تقرير أن الاجتماعات التي عقدت في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات بالبيت الأبيض شهدت تقديم تقييمات للرئيس ترامب من قبل نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. ووضح المسؤولون أن حكومة طهران قد تواصل مقاومة الضغوط الأمريكية بالرغم من الحصار البحري والعمليات العسكرية الجارية. وأثارت هذه التقييمات احتمالية استمرار المواجهات والنزاعات المسلحة حتى يناير كانون الثاني 2029. وجاءت هذه النقاشات المكثفة عقب تصريحات لترامب أشار فيها إلى أن الحرب ستنتهي فور انتهاء الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، زعما أن إيران لن تتمكن من الصمود لفترة أطول. وميدانيا تتواصل الضربات المتبادلة بين الطرفين، حيث أسفرت هجمات ليلية استهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن عن تضرر عدد من الطائرات العسكرية الأمريكية. وقع كل من شركة هافاسان التركية للصناعات الدفاعية والهيئة العربية للتصنيع في مصر اتفاقية بيع للطائرات المسيرة حمزة واحد المبتكرة ضمن أطر التعاون المشترك بين جانبين في مجال الأنظمة ذاتية التحكم، وذلك على هامش معرض العلمين الدولي للطيران 2026 في مصر. ومع توقيع هذه الاتفاقية دخلت شركتا هافاسان والهيئة العربية للتصنيع مرحلة جديدة في التعاون في مجال الأنظمة المأهولة وغير المأهولة بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين الجانبين في 26 من آب أغسطس 2025، والتي تنص على الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة ذاتية التحكم والمزودة بقابلية الإقلاع والهبوط العمودي داخل الأراضي المصرية. وتبرز الطائرة المسيرة حمزة واحد كنموذج رائد يعكس الخبرات الهندسية والتكنولوجية لشركة هافاسان في مجال الأنظمة المستقلة وتطبيقها عبر التعاون الدولي. تواصل أعمال التنقيب الجارية في مدينة الترواد الأثرية بولاية تشاناكالا تسليط الضوء على تاريخ يمتد لخمسة آلاف عام، حيث أعلن الكشف عن سوق أثري يدعى أغورا بالمدينة يعود تاريخه إلى 2800 عام. وتجري الحفريات في موقع طروادة المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي بإذن من وزارة الثقافة والسياحة وبإشراف رئاسة هيئة التنقيب برئاسة الأستاذ الدكتور رستم أصلان وتنسيق من جامعة تشاناكالا 18 من مارس. وفي معرض تعليقها على الكشف الجديد أفادت نائبة رئيس هيئة التنقيب الأستاذة ريحان كوربا بأن موقع الحفريات أمام البوابة الجنوبية يمثل أقدم أغورة في تاريخ طروادة، مشيرة إلى أن السوق الذي يعود للعصر البرونزي المتأخر أعيد أحياؤه من قبل سكان جدد وصلوا إلى المنطقة بعد نحو 80 إلى 90 عاما من هجرها.
وأوضحت أن الباقايا المعمارية وقطع الجرات والفخاريات المكتشفة تؤرخ إلى العصر الحديدي المبكر، مما يثبت أن المدينة لم تهجر لفترة طويلة بعد العصر البرونزي، بل استقر فيها المهاجرون الجدد وبنوا منازلهم فوق الأسوار القديمة، وأطلقوا على المنطقة السكنية اسم إليون، المفسرين بذلك كيفية استمرار اسم المدينة التاريخي عبر العصور. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

يا أطفال، لقد عدت إلى المنزل، هكذا نادت سوزان بمجرد دخولها المنزل بعد يوم عمل حافل. كان من الواضح أنها متعبة جدا. كان حلمها أن تتخلص من حذائها في أسرع وقت ممكن وتستلقي على الأريكة ولا تفعل شيء، لكن كان عليها أن تعتني بالمنزل والأطفال. عندما لم تتلقى سوزان أي إجابة من الأطفال، انتابها الفضول وبدأت تتجول بين الغرف. لم تصدق عينيها عندما دخلت غرفة المعيشة. كانت الغرفة قد تحولت إلى ساحة حرب. كان ابنها إيران وابنتها حواء قد غطيا سطح الطاولة بالأغطية، وباستخدام الكراسي وسعا المساحة التي كانت مغطاة أكثر وجعلوها تبدو وكأنها كهف. وبالطبع تم استخدام وسائد ومساند الأريكة أيضا في أعمال البناء هذه. لم تعرف سوزان هل هي تضحك أم تبكي. تنهدت قائلة: من سيقوم بترتيب هذا المكان الآن؟ كان الأطفال يلعبون ويهمسون بشيء ما لبعضهم البعض تحت الطاولة. ثم قال إيران: انتظري، سأحضره أنا. وخرج من الكهف وفوجئ برؤية والدته وقال بسعادة: ماما، انظري ماذا فعلنا. في ذلك اليوم شاهدت فيلما مع والدي، وكان هناك عالم آثار يحمل صوتا ويبحث عن الكنز وخاض كل أنواع المغامرات. ذهبنا في رحلة بحثا عن الكنز أيضا، لما لا تنضمين إلينا؟ قالها بعيون متلألئة. ترددت سوزان قليلا ثم وافقت، لأنها أرادت أن تكون عالمة آثار عندما كانت صغيرة. وصلوا إلى داخل الكهف بجانب حواء التي كانت سعيدة للغاية لأن والدتها قد انضمت إليهما. ثم قالت لها والدتها: الآن سأخبركم عن حياة عالمة آثار حقيقية، وهي هاليت تشامبل. إذا كان علينا أن نلخص هاليت تشامبل في بضع كلمات، فسيكون من المناسب أن نبدأ بأول ما حققته، لأنها كانت أول عالمة آثار تركية، وأول عالمة آثار حيثية، وأول امرأة تركية مبارزة، وأول رياضية تركية تشارك في الألعاب الأولمبية، وأول من نظم متحفاً في الهواء الطلق. ولدت تشامبل في برلين عام 1916. والدها هو حسن جميل باشا، وهو صديق مقرب من أتاتورك. والدتها هي رمزية هانم، ابنة إبراهيم حق باشا الذي كان سفيرا في برلين آنذاك. بعد أن عاشت مع عائلتها في الخارج لفترة من الزمن، عادت إلى تركيا في سن الثامنة بعد تأسيس الجمهورية. التحقت بالمدرسة المتوسطة والثانوية في كلية أرناؤوطكوي الأمريكية للبنات. خلال سنوات دراستها الثانوية تعرفت على رياضة المبارزة وحسنت من مستواها. وفي مقابلة أجريت معها في عام 2012 شرحت تشامبل كيف بدأت بممارسة رياضة المبارزة قائلة: كانت الكتب الألمانية التي قرأتها تحتوي على قصص عن الفرسان، وقد تأثرت بها كثيرا، وكانت هذه القصص هي السبب الذي جعلتني أختار المبارزة. ذهبت هاليت تشامبل بعد ذلك إلى باريس لدراسة علم الآثار، لكن لم تنقطع صلتها بهذه الرياضة. وفي عام 1936 فتحت أمامها آفاق جديدة. أصبحت واحدة من الرياضيتين التركيتين اللتين دعيتا إلى دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 36 إلى جانب سعاد فيتجري أشيني. حتى أن أدولف هتلر استدعى هاليت تشامبل لمقابلته أثناء البطولة، لكنها رفضت هذا العرض مشيرة إلى أنها لن تقابل أحدا دون إذن الحكومة التركية. بعد مسيرتها الرياضية اختارت هاليت تشامبل علم الآثار كمهنة لها، وأصبحت واحدة من علماء الآثار الرائدين في البلاد. في الأربعينيات من القرن العشرين أجرت مع عالم الآثار الألماني هلموت بوسر دراسات أثرية في المنطقة السكنية الحيثية في كاراتيبي، وساعدت في فك رموز الكتابة الهيروغليفية الحيثية. كما كانت رائدة في إنشاء حديقة كاراتيبي أسلانطاش الوطنية التي تعتبر أول متحف مفتوح في تركيا. من الإنجازات الأخرى لهذه المرأة الرائعة هو إنشاء قسم ما قبل التاريخ في جامعة إسطنبول. في عام 2012 أي قبل وفاتها بعامين بالضبط، شاركت هاليت تشامبل سر هذه الحياة الكاملة والناجحة على أنها العمل العمل ثم العمل.
كانت غرفة المعيشة فوضوية، وقاموا جميعا بعمل إضافات معا، وتم منح الكنز للشخص الذي فك رموز الشفرات السرية المكتوبة باللغة الحيثية. لم تستمتع سوزان وأطفالها بهذا القدر من المرح منذ وقت طويل، حتى أنهم لم يدركوا كيف مر الوقت سريعا. قال أران: أمي، هل أنجزت هالة تشامبل كل هذا حقا؟ أجابته والدته: نعم يا بني، لقد فعلت ذلك وأكثر منه بكثير. هذه المرة كان لدى حواء سؤال: إذا ماذا أفعل إذا أردت أن أكون عالمة آثار أو رياضية أو كليهما مثل هالة تشامبل؟ ابتسمت سوزان وقالت: لكي تصل إلى هدفك عليك أولاً أن تقرأي كثيراً مثلها، ولكن تذكري ما قالته هذه المرأة الرائدة: عليك أن تعملي بجد. ثم توقفت لبرهة من الوقت وأومأت بإصبعها كما لو كان لديها فكرة وقالت: راودتني فكرة، يمكنكم البدء بترتيب الغرفة وإعداد عشاء رائع. ضحكوا جميعاً وعانقوا بعضهم البعض ثم بدأوا في الترتيب. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع الساعين وراء المغامرات وإلى هالة تشامبل. نشكركم على حسن متابعتكم. لكم مني مترجمة ومقدمة البرنامج فاطمة الكبير أطيب وأجمل التمنيات. دمتم بألف خير.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أخي أوران والأخية، أي النظام الحضري للحكمة التركية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. في أفق الأناضول في القرن الثالث عشر سطع نجم مزج الهوية التركية بقيم التصوف الإسلامي الراسخة أخي أوران. هو لم يكن قائدا لمنظمة تجارية فحسب، بل كان أيضا صوفيا تركيا ناضجا في عالم القلوب في الوقت نفسه، مستلهما من الروح التي أشعلها أحمد يسوي في تركستان. مزج أخي أوران العادات والتقاليد التركية

الأخلاق الإسلامية منشئاً نموذجاً تنظيمياً جديداً كلياً. وشكل هذا النموذج أي الطريقة الأخية إرثاً أدعى كلاً من النهضة الاقتصادية والصحوة الأخلاقية.

نصت للفوضى في هذه الأراضي بشولة النظام والتضامن، ووضع أسس منظمة الآهية في قيصر جامعا التجار والحرفيين تحت ساق واحد، وحصل على لقب بير أي شيخ صانع الجلود، وسرعان ما اشتهر كزعيم لاثنين وثلاثين حرفيا مختلفا. حظيت منظمة الآهية بدعم السلطان السلجوقي، وتحت قيادة أهي أوران أنشأت محافل في مدن الأناضول ودربت الشباب على المهن وساعدتهم على بلوغ النضج الروحي، وأصبح صوفيون تراك كبار معاصرون مثل أهي أوران وحاج بكتاشفيلي وجيكلي بابا جزءا من حركة لفتح روحي. وفي أواخر حياته استقر أهي أوران في كرشهير، حيث غرس مبادئ الآهية وترك إرثا ثريا لأتراك الأناضول، وتوفي عن عمر يناهز 93 عاما، ومنذ ذلك الحين تذكر كرشهير حيث يقع قبره كمدينة رمزية للآهية. وكانت منظمة الآهية بمثابة الأساس الروحي لنغابات الحرفيين، وكانت منظمة الآهية بمثابة مركز يجمع بين براعة الحرفيين وثقافة التراويش الروحية، ويتشكل العمود الفقري لنظام قيم الآهية من مبادئ معينة أصبحت مقولات شائعة في لغتنا. إن المثل القائل اضبط يديك ولسانك وخصك، واجعل جبينك ومعدتك وبابك مفتوحا، هو ملخص موجز لهذه القيم. وبهذا المثل تبنى متسبو الآهية مبدأ عدم التطرق إلى المحرمات وعدم الطمع في ممتلكات أو شرف الآخرين بضبط أيديهم، وتجنب الكذب والغيبة بضبط ألسنتهم، وحماية عفتهم بضبط الخاصر. وعلاوة على ذلك يرمز الجبين المفتوح إلى الصدق والاكتساب بعرق الجبين، والمائدة المفتوحة ترمز إلى الكرم وكرم الضيافة، والباب المفتوح يرمز إلى المساعدة والمشاركة. ومن الجوانب الملفتة الأخرى لمنظمة الآهية إشراك المرأة في الإنتاج الاجتماعي، وأتحت منظمة باجيان الروم أي الأخوات الأناضوليات التي تأسست بقيادة فاطمة باجي زوجة أهي أوران للنساء المشاركة في الفنون والتجارة، وتوزعت أنشطة الأخوات على نطاق واسع من نسج السجاد والتطريز إلى الاقتصاد المنزلي ودعم المقاتلين في زمن الحرب. وإن قيام النساء بتشكيل نقابات ومساهمات في الاقتصاد والحياة الاجتماعية في القرن الثالث عشر يعد دليلا على القيمة التي أولتها الثقافة التركية للمرأة. لم تقتصر جهود الأخيين والأخوات على دعم أسرهن بالعمل جنبا إلى جنب، بل لم يترددن أيضا في حمل السلاح والدفاع عن الوطن في أوقات الشدة. وقد برهنت الأخية ومنظمة الأخوات الأناضوليات على أن كل فرد بغض النظر عن جنسه قادر على المساهمة بمواهبه لمصلحة الأمة. وبهذه الطريقة لم تستبعد المرأة التي تشكل نصف المجتمع من آلية الإنتاج والتضامن، بل على العكس انعشتها. غالبا ما يهمش الضمير والأخلاق في عالمنا الحديث الذي يشهد منافسة شرسة، وفي عصر يتواصل فيه السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية ويشكو فيه التجار من تدهور تقاليدهم، يصبح الالتزام بنموذج أهي أوران أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتبين لنا حركة الأهي أن الاقتصاد المستدام لا يبنى إلا على أسس أخلاقية متينة، فإذا التزم مشغل الآلات في المصانع أو الأكشاك في الأسواق بمبادئ الآهية فلن يكون هناك من ينتهك الحقوق أو يغش.
فإذا رأى التجار والحرفيون اليوم جيرانهم عندما لا يبيعون

ادعيهم العصيه واذا ابلغوا زبائنهم بصدق عن عيوب بضائعهم فاعلموا ان هذه هي العلامه الخالده لثقافه الاخيه. وباتباع هذه الاثار يمكننا استعاده القيم التي فقدناها. الأخية إرثنا الخاص بنا، وهي نظام أخلاقي وطني ورثناه عن إسلافنا. وبدلاً من تقليد الدوافع الرأسمالية أو الشعارات التائفية، يمكننا تكييف هذا النظام العادل والأخوي الذي طبقه إسلافنا منذ قرون مع عصرنا الحالي. صحيح أن الزمن قد تغير والحياة اليوم مختلفة تماماً، لكن جوهر الإنسانية يبقى كما هو، ويجب أن نضع الإنسانية والأخوة وليس الربح فقط في صميم التجارة، وأن نسعى إلى التنمية الاقتصادية جانباً إلى جنب مع التقدم الأخلاقي. وفي الختام، إن إرث أخي أوران ليس صفة من التاريخ، بل منارة تنير مستقبلنا. وبقدر ما نستطيع إحياء الروح الإلهية، سنتمكن من ترسيخ الثقة في السوق والسلام في المجتمع. ولا تزال نصيحة أخي أوران تتردد في أذهاننا: لا مجتمع صالح بدون أناس صالحين. لذا تعد الإلهية اليوم مخرجا وصفة للتجديد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 10 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان خطي عن تعازيها في ضحايا الانفجار الذي وقع في مستودع لمخلفات الحرب بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأعلنت الوزارة ببالغ الحزن والأسى نبأ سقوط ضحايا جراء الانفجار الذي شهدته بلدة سرمد التابعة لإدلب. وجاء في البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم بواسع رحمته. نتقدم بتعازينا الصادقة لذويهم والشعب السوري الشقيق. رحبت وزارة الخارجية التركية ووزارات خارجية الإمارات وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن بالقرار البريطاني القاضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية بصدور بيان خطي مشترك لوزراء خارجية الدول الثماني بشأن القرار البريطاني، وعبر الوزراء عن أملهم في أن يشجعوا هذا القرار المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة وفقا للقانون الدولي، وأن يسهموا في ضمان محاسبة المؤسسات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وأكد البيان تأييد نية هذه الدول بفرض قيود على تجارة البضائع الصادرة عن المستوطنات غير الشرعية على المستوى الوطني أو الأوروبي، أو دراسة هذه التدابير وغيرها بفاعلية في إطار إجراءاتها الوطنية. وحث الوزراء المجتمع الدولي على اتخاذ ممارسات وتدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تسهم في استمرارها. استشهد 4 من عائلة واحدة جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في قطاع غزة. ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة. من جهة أخرى، استهدفت

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة غزة، وقصفت الزوارق الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية مدينة خان يونس، إضافة إلى المناطق الوسطى والشرقية من القطاع. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. كما يشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألف. أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل شن غارات جوية وقصف للمنازل السكنية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاري خلال المؤتمر الصحفي اليومي تفاصيل أحدث المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار دوجاري إلى أن شركاء الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة تواصل استهداف المناطق السكنية. ونقل أن إسرائيل شنت غارة جوية على مبنى يقع بالقرب من مدرستين تابعتين للأمم المتحدة تستخدمان كمأوى مؤقت للنازحين ومخبز تدعمه الأمم المتحدة. وأفاد دوجاريك لم تسجل أي إصابات بشرية جراء الهجوم، غير أن السكان في المنطقة أبلغون بأن نحو 100 عائلة فقدت مأويها وممتلكاتها بالكامل. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية تدرس 13 مخططا استيطانيا تتضمن بناء 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان 12 دولة غربية فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. كما دعت وذكرت الهيئة بأن حكومة نتنياهو صادقت منذ توليها السلطة في أواخر عام 2022 على 104 مستوطنات جديدة وأقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية. كما أوضح البيان أن المخططات 13 بلغت المراحل النهائية للإقرار والتنفيذ وتشمل إضافة 365 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معالي عموس ببقاع بيت لحم و200 في مستوطنة تلمون بمحافظة رام الله. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من اليوم، وذلك عقب استنفاد كافة السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات بين البلدين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في خبر نقلته عن وزارة الخارجية. وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردا على تصاعد الأعمال العدائية والاستفزازية الصادرة من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أن الجزائر مارست أقصى درجات ضبط النفس بالرغم من تحذير أبوظبي المكرر من العواقب الوخيمة لتلك التصرفات غير التبريرية التي تجاوزت حدود المقبول بين دولتين ذاتيتي السيادة. وأضاف البيان أنه استدعى السفير الإماراتي لدى الجزائر إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغها بالقرار رسميا مع إمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد. يذكر أن الجزائر كانت قد أعلنت في شباط فبراير 2026 بدء الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات عام 2013.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وفقا لتقارير أولية عقب حادث تعرضت له عبارة ركاب قبال السواحل الفلبين، فقد لقي 5 أشخاص حتفهم ولا يزال 87 آخرون في عداد المفقودين. وذكرت شبكة جي أم أي نتورك التي تتخذ من الفلبين مقرا لها أن انفجارا وقع لأسباب غير محددة على متن عبارة ركاب كانت في رحلة من العاصمة مانيلا إلى مدينة كورون في محافظة بالاوان. وأفادت السلطات بوفاة 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في العبارة التي كانت تقل ما مجموعه 134 شخصا، بينهم 117 راكبا و17 من أفراد الطاقم. وحتى الآن جرى إنقاذ 42 شخصا، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين 87. أفيد أنه اندلع حريق على متن سفينة شحن أجنبية كانت راسية في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين لإجراء عملية إصلاح. وذكر تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الصينية الرسمية أن الحريق أسفر عن وقوع إصابات وضحايا دون الكشف حتى الآن عن أرقام محددة لأعداد القتلى أو المصابين. وأعلنت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الرئيس شي جين بينغ أصدر توجيهات بإجراء عمليات بحث وإنقاذ على وجه السرعة وبذل الجهود لتحديد مكان المفقودين. صرح إيفان هوبكنز الباحث في شركة أنثروبيك والمتخصص في محاذاة تقنية الذكاء الاصطناعي مع القيم البشرية، صرح بأنه يعتقد أن احتمالية تسبب هذه التقنيات في القضاء على جميع البشر خلال السنوات العشر القادمة تتجاوز 10%. جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس إعادة لإحالة منشور استقالة الباحث جاكوب كوكسون الذي عمل في شركتي أوبن أي آي وأنثروبيك خلال السنوات 3 الماضية. وعلق هوبكينز على تصريح كوكسون بأنه مطرأ الذكاء الاصطناعي يعتقدون حقا بوجود خطر الإبادة، مؤكدا أن جاكوب محق. نحن نؤمن صادقين بأن الذكاء الاصطناعي قادر على القضاء على البشرية جمعاء. وأضاف أن الشركة تفرز جهودا مكثفة لكنها لا تمتلك حتى الآن خطة أو خارطة طريق واضحة لحل مشكلة محاذاة الذكاء الفائق سوبر انتليجنس. وكان جاكوب كوكسون قد أعلن استقالته من أنثروبيك احتجاجا على ما وصفه بسباق غير المنضبط بين شركات التكنولوجيا الكبرى للوصول إلى ذكاء فائق يطور نفسه بنفسه، محذرا من القدرات الخارقة المرتقبة لهذه الأنظمة في الاختراق والسيطرة على الموارد، ومؤكدا أن المسؤولين التنفيذيين يعيشون حالة من الخوف الشديد خلف الأبواب المغلقة رغم تصريحاتهم للتهدئة أمام الرأي العام. تتواصل أعمال التنقيب الجارية في مدينة طرواد الأثرية بولاية تشانكالي وتسلط الضوء على تاريخ يمتد ل5000 عام، حيث أعلن الكشف عن سوق أثري أغورا بالمدينة يعود تاريخه إلى 2800 عام. وتجري الحفريات في موقع طروادة المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي بإذن من وزارة الثقافة والسياحة وبإشراف رئاسة هيئة التنقيب برئاسة الأستاذ الدكتور رستم أصلان وتنسيق من جامعة شنكلة 18 من مارس. وفي معرض تعليقاتها عن الكشف الجديد أفادت نائبة رئيس هيئة التنقيب الأستاذة ريحان كيربي بأن موقع الحفريات أمام البوابة الجنوبية يمثل أقدم أغورا في تاريخ طروادة، مشيرة إلى أن السوق الذي يعود للعصر البرونزي المتأخر أعيد إحياؤه من قبل سكان جدد وصلوا إلى المنطقة بعد نحو 80 إلى 90 عاما من هجرها. وأوضحت كوربان البقايا المعمارية وقطع الجرات والفخاريات المكتشفة تؤرخ إلى العصر الحديدي المبكر، مما يثبت أن المدينة لم تهجر لفترة طويلة بعد العصر البرونزي، بل استقر فيها المهاجرون الجدد وبنوا منازلهم فوق الأسوار القديمة وأطلقوا على المنطقة السكنية اسم إيليون، مفسرين بذلك كيفية استمرار اسم المدينة التاريخية عبر العصور. سجلت مركبة كريوسيتي التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا والتي تواصل أبحاثها منذ 14 عاماً في فوهة جيل على سطح المريخ سجلت هيكلا جديدا وغير مألوف يتعلق بالماضي الجيولوجي للكوكب الأحمر. وخلال صعودها في منطقة فالي جراندي ذات الطبقات الغنية بالكبريتات عند جبل شارب، رصدت المركبة ثقوبا صغيرة وضئيلة العمق يبلغ عرضها نحو سنتيمتر واحد على السطح. وعلى عكس الفجوات التي عثر عليها في السابق، لم يعثر على أي بقايا للحصى أو الرواسب المعدنية المنفصلة نتيجة التآكل في محيط هذه الثقوب، ويشير الاتساع الملاحظ والعمق الضئيل لهذه التشكيلات إلى وجود نمط يتفاوت عن عمليات التآكل المعروفة على الكوكب الأحمر. ولفهم آلية تشكل هذه الثقوب، فعل فريق كيوريوسيتي كاميرات مهلي و ماستكام المثبتة على هيكل المركبة، حيث أفادت التقارير باستمرار الفحوصات عبر لقطات قريبة ونماذج ثلاثية الأبعاد للسطح تم الحصول عليها من المنطقة. يذكر أن المركبة التي تجاوزت مؤخرا عتبة الارتفاع البالغ 1000 متر خلال صعودها جبل شارب تواصل

وفحص التركيب الكيميائي وخصائص التآكل لطبقات الصخور المختلفة في المنطقة، وسيواصل العلماء تحليل البيانات لتحديد ما إذا كانت هذه الهياكل المكتشفة حديثاً ناتجة عن عملية تآكل غير معروفة بعد أم عن خصائص فيزيائية مختلفة للصخور نفسها. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، إلى اللقاء.

يا أطفال، لقد عدت إلى المنزل. هكذا نادت سوزان بمجرد دخولها المنزل بعد يوم عمل حافل. كان من الواضح أنها متعبة جدا. كان حلمها أن تتخلص من حذائها في أسرع وقت ممكن وتستلقي على الأريكة ولا تفعل شيء، لكن كان عليها أن تعتني بالمنزل والأطفال. عندما لم تتلقى سوزان أي إجابة من الأطفال، انتابها الفضول وبدأت تتجول بين الغرف. لم تصدق عينيها.

إيران وابنتها حواء قد غطيا سطح الطاولة بالأغطية، وباستخدام الكراسي وسعا المساحة التي كانت مغطاة أكثر وجعلوها تبدو وكأنها كهف. وبالطبع تم استخدام وسائد ومساند الأريكة أيضا في أعمال البناء هذه. لم تعرف سوزان هل هي تضحك أم تبكي، تنهدت قائلة: من سيقوم بترتيب هذا المكان الآن؟ كان الأطفال يلعبون ويهمسون بشيء ما لبعضهم البعض تحت الطاولة. ثم قال إيران: انتظري سأحضره أنا. وخرج من الكهف وفوجئ برؤية والدته وقال بسعادة: ماما انظري ماذا فعلنا. في ذلك اليوم شاهدت فيلما مع والدي، وكان هناك عالم آثار يحمل صوتا ويبحث عن الكنز وخاض كل أنواع المغامرات. ذهبنا في رحلة بحثا عن الكنز أيضا، لما لا تنضمين إلينا؟ قالها بعيون متلألئة. ترددت سوزان قليلا ثم وافقت، لأنها أرادت أن تكون عالمة آثار عندما كانت صغيرة. وصلوا إلى داخل الكهف بجانب حواء التي كانت سعيدة للغاية لأن والدتها قد انضمت إليهما. ثم قالت لها والدتها: الآن سأخبركم عن حياة عالمة آثار حقيقية، وهي هاليت تشامبل. إذا كان علينا أن نلخص هاليت تشامبل في بضع كلمات، فسيكون من المناسب أن نبدأ بأول ما حققته، لأنها كانت أول عالمة آثار تركية، وأول عالمة آثار حيثية، وأول امرأة تركية مبارزة، وأول رياضية تركية تشارك في الألعاب الأولمبية، وأول من نظم متحفاً في الهواء الطلق. ولدت تشامبل في برلين عام 1916. والدها هو حسن جميل باشا، وهو صديق مقرب من أتاتورك. والدتها هي رمزية هانم، ابنة إبراهيم حق باشا الذي كان سفيرا في برلين آنذاك. بعد أن عاشت مع عائلتها في الخارج لفترة من الزمن، عادت إلى تركيا في سن الثامنة بعد تأسيس الجمهورية. التحقت بالمدرسة المتوسطة والثانوية في كلية أرناؤوطكوي الأمريكية للبنات. خلال سنوات دراستها الثانوية تعرفت على رياضة المبارزة وحسنت من مستواها. وفي مقابلة أجريت معها في عام 2012 شرحت تشامبل كيف بدأت بممارسة رياضة المبارزة قائلة: كانت الكتب الألمانية التي قرأتها تحتوي على قصص عن الفرسان، وقد تأثرت بها كثيرا، وكانت هذه القصص هي السبب الذي جعلتني أختار المبارزة. ذهبت هاليت تشامبل بعد ذلك إلى باريس لدراسة علم الآثار، لكن لم تنقطع صلتها بهذه الرياضة. وفي عام 1936 فتحت أمامها آفاق جديدة. أصبحت واحدة من الرياضيتين التركيتين اللتين دعيتا إلى دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 36 إلى جانب سعاد فيتجري أشيني. حتى أن أدولف هتلر استدعى هاليت تشامبل لمقابلته أثناء البطولة، لكنها رفضت هذا العرض مشيرة إلى أنها لن تقابل أحدا دون إذن الحكومة التركية. بعد مسيرتها الرياضية اختارت هاليت تشامبل علم الآثار كمهنة لها، وأصبحت واحدة من علماء الآثار الرائدين في البلاد. في الأربعينيات من القرن العشرين أجرت مع عالم الآثار الألماني هلموت بوسر دراسات أثرية في المنطقة السكنية الحيثية في كاراتيبي، وساعدت في فك رموز الكتابة الهيروغليفية الحيثية، كما كانت رائدة في إنشاء حديقة كاراتيبي أسلانطاش الوطنية التي تعتبر أول متحف مفتوح في تركيا. من الإنجازات الأخرى لهذه المرأة الرائعة هو إنشاء قسم ما قبل التاريخ في جامعة إسطنبول. في عام 2012 أي قبل وفاتها بعامين بالضبط، شاركت هاليت تشامبل سر هذه الحياة الكاملة والناجحة على أنها العمل العمل ثم العمل. كانت غرفة المعيشة فوضوية، وقاموا جميعاً بعمل إضافات معاً، وتم منح الكنز للشخص الذي فك رموز الشفرات السرية المكتوبة باللغة الحيثية. لم تستمتع سوزان وأطفالها بهذا القدر من المرح منذ وقت طويل، حتى أنهم لم يدركوا كيف مر الوقت سريعاً. قال إيران: أمي، هل أنجزت هاليت تشامبل كل هذا حقاً؟ أجابته والدته: نعم يا بني، لقد فعلت ذلك وأكثر منه بكثير. هذه المرة كان لدى حواء سؤال: إذن ماذا أفعل إذا أردت أن أكون عالمة آثار أو رياضية أو كليهما مثل هاليت تشامبل؟
ابتسمت سوزان وقالت: لكي تصل إلى هدفك عليك أولا أن تقرأي كثيرا مثل

لها، ولكن تذكري ما قالته هذه المرأة الرائدة: عليك أن تعملي بجد. ثم توقفت لبرهة من الوقت وأومأت بإصبعها كما لو كان لديها فكرة، وقالت: راودتني فكرة، يمكنكم البدء بترتيب الغرفة وإعداد عشاء رائع. ضحكوا جميعا وعانقوا بعضهم البعض، ثم بدأوا في الترتيب. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع الساعين وراء المغامرات وإلى هالي تشامبل. نشكركم على حسن متابعتكم. لكم مني مترجمة ومقدمة البرنامج فاطمة الكبير أطيب وأجمل التمنيات. دمتم بألف خير.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أخي أوران والأخية، أي النظام الحضري للحكمة التركية. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. في أفق الأناضول في القرن الثالث عشر سطع نجم مزج الهوية التركية بقيم التصوف الإسلامي الراسخة أخي أوران. هو لم يكن قائدا لمنظمة تجارية فحسب، بل كان أيضا صوفيا تركيا ناضجا في عالم القلوب في الوقت نفسه، مستلهما من الروح التي أشعلها أحمد يسوي في تركستان. مزج أخي أوران العادات والتقاليد التركية بالأخلاق الإسلامية، منشئا نموذجا تنظيميا جديدا كليا. وشكل هذا النموذج، أي الطريقة الأخية، إرثا أدعى كلا من النهضة الاقتصادية والصحوة الأخلاقية للمجتمع التركي لقرون. ولد أخي أوران في بلدة هوي في منطقة بجنوب أذربيجان، وتلقى تعليمه الصوفي على يد الدراويش اليسويين. وتزوج أخي أوران من فاطمة باجي وواصل إلى الأناضول عام 1205 في زمان كانت فيه آراء

كان حرفيا مختلفا. حظيت منظمة الأحياء بدعم السلطان السلجوقي وتحت قيادة أحياء إيران أنشأت محافل في مدن الأناضول ودربت الشباب على المهن وساعدتهم على بلوغ النضج الروحي. وأصبح صوفيون تراك كبار معاصرون مثل أحياء إيران وحاج بكتاشفيلي وجيكلي بابا جزءا من حركة لفتح روحي. وفي أواخر حياته استقر أحياء إيران في كرشهير حيث غرس مبادئ الأحياء وترك إرثا ثريا لأتراك الأناضول. وتوفي عن عمر يناهز 93 عاما ومنذ ذلك الحين تذكر كرشهير حيث يقع قبره كمدينة رمزية للأحياء. وكانت منظمة الأحياء بمثابة الأساس الروحي لنغابات الحرفيين. وكانت منظمة الأحياء بمثابة مركز يجمع بين براعة الحرفيين وثقافة التراويش الروحية. ويتشكل العمود الفقري لنظام قيم الأحياء من مبادئ معينة أصبحت مقولات شائعة في لغتنا. إن المثل القائل اضبط يديك ولسانك وخصك واجعل جبينك ومعدتك وبابك مفتوحا هو ملخص موجز لهذه القيم. وبهذا المثل تبنى متسب الأحياء مبدأ عدم التطرق إلى المحرمات وعدم الطمع في ممتلكات أو شرف الآخرين بضبط أيديهم وتجنب الكذب والغيبة بضبط ألسنتهم وحماية عفتهم بضبط الخاصر. وعلاوة على ذلك يرمز الجبين المفتوح إلى الصدق والاكتساب بعرق الجبين، والمائدة المفتوحة ترمز إلى الكرم وكرم الضيافة، والباب المفتوح يرمز إلى المساعدة والمشاركة. ومن الجوانب الملفتة الأخرى لمنظمة الأحياء إشراك المرأة في الإنتاج الاجتماعي. وأطاحت منظمة باجيان الروم أي الأخوات الأناضوليات التي تأسست بقيادة فاطمة باجي زوجة أحياء إيران للنساء المشاركة في الفنون والتجارة. وتوزعت أنشطة الأخوات على نطاق واسع من نسج السجاد والتطريز إلى الاقتصاد المنزلي ودعم المقاتلين في زمن الحرب. وإن قيام النساء بتشكيل نقابات ومساهمات في الاقتصاد والحياة الاجتماعية في القرن 13 يعد دليلا على القيمة التي أولتها الثقافة التركية للمرأة. لم تقتصر جهود الأخيين والأخوات على دعم أسرهن بالعمل جنبا إلى جنب، بل لم يترددن أيضا في حمل السلاح والدفاع عن الوطن في أوقات الشدة. وقد برهنت الأخية ومنظمة الأخوات الأناضوليات على أن كل فرد بغض النظر عن جنسه قادر على المساهمة بمواهبه لمصلحة الأمة. وبهذه الطريقة لم تستبعد المرأة التي تشكل نصف المجتمع من آلية الإنتاج والتضامن، بل على العكس انعشتها. غالبا ما يهمش الضمير والأخلاق في عالمنا الحديث الذي يشهد منافسة شرسة وفي عصر يتواصل فيه السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية ويشكو فيه التجار من تدهور تقاليدهم، يصبح الالتزام بنموذج أحياء إيران أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتبين لنا حركة الأحياء أن الاقتصاد المستدام لا يبنى إلا على أسس أخلاقية متينة. فإذا التزم مشغل الآلات في المصانع أو الأكشاك في الأسواق بمبادئ الأحياء فلن يكون هناك من ينتهك الحقوق أو يغش. وإذا رأى التجار والحرفيون اليوم جيرانهم عندما لا يبيعون بضائعهم الأصلية وإذا أبلغوا زبائنهم بصدق عن عيوب بضائعهم فاعلموا أن هذه هي العلامة الخالدة لثقافة الأحياء. وباتباع هذه الآثار يمكننا استعادة القيم التي فقدناها.

الأهلية هي الثنائي الخاص بنا، وهي نظام أخلاقي وطني ورثناه عن إسلافنا. وبدلا من تقليد الدوافع الرأسمالية أو الشعارات التائفية، يمكننا تكييف هذا النظام العادل والأخوي الذي طبقه إسلافنا منذ قرون مع عصرنا الحالي. صحيح أن الزمن قد تغير والحياة اليوم مختلفة تماما، لكن جوهر الإنسانية يبقى كما هو، ويجب أن نضع الإنسانية والأخوة وليس الربح فقط في صميم التجارة، وأن نسعى إلى التنمية الاقتصادية جانبا إلى جنب مع التقدم الأخلاقي. وفي الختام، إن إرث أخي أوران ليس صفة من التاريخ، بل منارة تنير مستقبلنا. وبقدر ما نستطيع إحياء الروح الإلهية، سنتمكن من ترسيخ الثقة في السوق والسلام في المجتمع. ولا تزال نصيحة أخي أوران تتردد في أذهاننا: لا مجتمع صالح بدون أناس صالحين. لذا تعد الإلهية اليوم مخرجا وصفة للتجديد. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.